Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу. لا باكل ولا بشرب لا باكل ولا بشرب بس